0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ساجي دولواتو.
1: إبا ولوفا. تي تي كم بفلتو.
0: ساجي تو كدار فلو كتيتشا.
1: إهين تو. أواها فرنوا. ساجي دبئي نفيت بفلاجي انتظارك.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي تباغ أخاغ مون متيغا تباهن تنويل مكي تباينه لصدقاتك.
1: می دیویراجگڑوں بار گڑی تین منٹ کا مگنس دینی میت کے مندر نماز وگتو کے بانگیا بانگی دعا
2: اللہ اکبر اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge menduru namad vagutuge bangiya bangidwa male male kare garataka medge menduru namad vagutuvi baragadi 3 minutuka demmigenes teni kirita kuruan kiyu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

صالح عملت كل ميهن دناشي تمن رسخلانك إبس نفسك إي نفسك كل دان وغنوا منبرك منوي تقليف نجد سوامي إورني سوارو جيغ أهل ورن إورني إتحانغا أبدا دمت بني ببايكي

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: بماي فين رانغال ررشم ارتوغي بيري رسكالانغ اذن فلايك ارشوغ غسغهاغ هي فلاي بين نوبار ررشم فادا ان مدو غسكولم منوي نوفلاي شكر كورا بايكا تيمن رسكالانغ ايتن اكي غوغوتا بيان كو ديفني افدينه.

0: صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربي هم كشورون تبامي هم جترين قيام دوهم تمن كليغ فانا ام جاين ادي ام لبوتي ميهكي تبامي هم جترين ام خلق قريبتي ميهاي ادي هم كشورون ادوهم تمن كليغ فانا ام درو ادي تمن كليغ فانو ام روحي ودان نغنوا ميهكي بيكار واهك دكا anga tala mi hunna thima menge mulukan dakka wahaka dakka mi hunna kiburu wari inne
1: tingadi ham minute kam igenesteni miyadige asr namad wagut ke bangiya bangi dua
2: allahu akbar allah

اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

المرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

0: ولا يخاف عقباها.
1: دم مكيبي سورة البلد أدي سورة الشمس ميدوغي مفيداول إم فرطما سيما كيابل سورة البلد فشاقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا.
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: أتنفشان كبد.
2: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

0: مسغبة
1: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها

0: الدين
1: وهديناه النجد نج نج نج اتانغا جيمان كلا كوريغا هوتتي غوتان اكورغي ادو گيللي غوتان قلقلا كوربني كما كون داني

0: العقبة
1: وما أدراك ما العقبة أقا كيف بجي يتنجا قا كين جهني أقا أقا تفادتا أقا أقا يبهر تتفادة
0: لابا
1: كوباد تفادة كي
0: بارواني
1: كونغوت بارواني كيف بجي بارو كورن جهني
0: قلقلاغا كوري أبا فيل جهتي
1: قلقلاغا كوري فيما أبا فيل جهن قلقلاغا كوري كوانتا
0: غافي باروا كوري فيما
1: قافكي استعلا كوري اهن بروا كوري اهن فيما قاف جي ابا فيل جهيرو غا بروا نتا اقا كيما برنوي ايام اكوري غا فيل جهونيما اي غون صفتك غ باي صفتك سبب قاف فاعل وني اهن نمس كند اليغين ميتاغا ابا جه استعلا دي فلقت حمل عقبه عقبه اقا كيما استعلا نو ديبي نيه اهنمس استعلاق انان قاف غين قاف ميتين اكورغا بين حالتوغا ايبي فيل جهيرو لويس كوروي دان اغريتي غوتاكي ادا كورومغا ميتين اكورغا ايبي فيل وايروغا لويكو گين كيو اكم اي اكور تاوگه استاك بدوين نادي اهنمس مي هين اكورغا ابا فيل وايروغا ايفس وركا لويكورمنني اوبو فيل وايروغا لويكورمنني فلقت حمل عقبة
0: فلقت حمل عقبة
1: أقبح أقبة فلقت حمل عقبة
0: فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة
1: أو إطعام في يوم ذي مسقبة
0: أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربه

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: نازمك يا بلا سورة الشمس فشاجة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يارو ضاد جي إبي فيلي والأر الضي الضي الضي تيريان هما إيه أكرو إبي فيلي أدا كرا إرقبس الضاد باركون الجهين هما إيغوتا وما طحاها ميمو جيوتي مدو أصلي إيه مدو أصلي الرنغالا هند ملافة طحاها إيغي بدل جداني والأرض وما طحا إكلا مي مدو جترين إبا طا إتنج بروي طايعني بدء والأرض وما طحاها كيابا
1: والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
0: ونفس وما سواها
1: ونفس
0: ونفس وكما كنا دعنا كيف بقين كونك هتلين اي
1: يخفى
0: يخفى يجي انت تنوينك فهاتك اوتي واو اهم بيما اخفايت ادغام اقلاب التواني
1: ادغام
0: ادغام واني اهم بيما متانك ميواني كونك هات ادغام فريهما ادغام تنوني اوني ادغام التا
1: اوني ادغام
0: اوني ادغام كي كوبا اي تنوينك منبرك اكيغا نوتا اوني منبرك همني قطت دا ادغام اهنو سيوه سيوه كيما إكلا مي نون لام را مي تين يكورغا ميانناني فريهما إدغام ميانناني إهنو ونفس وما سواها كيابا
1: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد

0: إله يا رب. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم كبد.
1: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدوغ مي فيلاور ني مالانا اراد كرفيا ا فيلاور كيكيغا بدو كل مغ اميدوغ وكيلا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مسلم فلاولگ میدگ پروگرام گ منستنی سورۃ البلد فرشاگ سورہ نیمما سورۃ الشمس فرہاگ سورۃ گ فنرونایت گنیلا اد سورۃ گنیلا پروگرام گ بیر و درورنکی فوزہ محمد سیما آدم فاطمہ شبینہ ادی نازما عبد الرشید فلاو ننگ و ادوی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام فدامی ہوشلی ارون محمد رمیز مسوم فلاول مسلسل لگ دنگون پروگرام کا بدلوم گو میت گمی حساب باقی ولن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريا بيفرنس ورن أوفا ويركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروگرام اگنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي اگنستني أسيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغ ديوهي ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا گے ہیبن بہ ہیبن بہ گہمنی رودیا گڑن ہری معلومات فوت گے منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گے منے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفافافا فقه السنة مي فوتوغ ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا وافافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیب ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گے منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فوت گے منے ایت کا حدیث تا ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانجي بابريا دميهنج تمن بابريا فهي خيانة ترنواها تمن رسكالانجي إباميهن وكي بردقن فاهشيمي.
1: ದಿವಿರಾಜೇಗಡು ಹತರುಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ತಿಮ್ಮಿನಟು ಗಮಿಗಿನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسر ميريغ فاتيس نماد وغتوغ بانجيا بانجي دوا مالي عمالي كاري غارة تكا ميريغ فاتيس نماد وغتوغ هاتر غري ساليس تي منتك ديميغنس ديني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.